0: وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية.
1: آمين.
0: جلالة الملك كبوهد لي مهام اليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان دي برتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا

ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أنت الحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية جلالة الملك كبوهد لي مها مليا بدك سري بجند سلطان حاج حسن البلقية معز الدين والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخيل والدين سلطان دنيان ديبرتوان.

والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام اللهم ادفع عنا

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

0: يبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: آمين.
0: وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا

0: أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله، محمد رسول الله، لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديننا وأنفسنا، بسم الله على أهلنا وأموالنا، بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله افتتحنا وبالله اختتمنا وعلى الله توكلنا. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والطعن والطاعون وسائر الأمراض، وقنا شر الردى بلطفك يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Sesungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya. Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Kami berlindung dengan kebesaran kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala kejahatan yang ada. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya, apa yang ada di bumi dan jua di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dengan nama Allah dan segala puji hanya bagi Allah, Muhammad pesuruh Allah. Kami tiada upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas agama kami dan diri kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ahli-ahli kami dan harta benda kami. Dengan nama Allah, kami bermohon bagi keselamatan ke atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada kami. Dengan nama Allah, sebaik-baik nama. Dengan nama Allah, Tuhan bagi sekalian makhluk di bumi dan di langit. Dengan nama Allah yang tidak memberi bahaya sebarang penyakit bersama namanya. Dengan nama Allah, kami memulakan segala sesuatu. Dan dengan nama Allah, kami mengakhiri segala sesuatu. Dan kepada Allah, kami berserah. Kami memelihara diri kami dengan Allah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Dan kami berpegang dengan Tuhan yang memiliki kekuasaan, dan kami berserah pada Allah yang sentiasa hidup

supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah مداخل أهل القلوب السليمة، واجعل لنا من أمرنا فرجا ومن ضيقنا مخرجا، وإذا فتحت لنا بابا من العلم فاجعله من أوسع الأبواب، واحفظنا من سوء الحجاب وسوء العذاب والانقطاع بالأسباب. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمرض.

المنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: Terus bersama
1: Pelangi FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan.

0: terus bersama
1: Langit FM.
2: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habibas sa'ilin wa ya hadiyal hairin wa ya muwassilal munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، بسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

Berdoa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Ha'irin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban min al-'ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il 'adhab wal inqita'i bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، بسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم.

0: أرحم الراحمين، وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان المريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم، آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وموالاه، وإلى روح سيدنا الحبيب عمر عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والشيخ علي بن عبد الله بارس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة أثابكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: بسم الله

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملة ويحشرنا في زمرتهم الفاتحة أثابكم الله.

الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصوله وفروعه وجميع ساداتنا آل أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة.

الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله بارث، ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا الحبيب أحمد بن حسن العطاس، ثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح

أرواح والدينا ومشائخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. ثم إلى روح المرحوم سلطان حجي عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين ابن المرحوم سلطان محمد جمال العلام وأصولهم وفروعهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله.

الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة، لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشائخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان، بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان، وعلى نية أن الله الكريم ينصر ويوفق ويسدد الواثق بالله سلطان بني دار السلام حدي حسن البلقية معز الدين والدولة، ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة أثابكم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
1: آمين.
0: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: آمين.
0: فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.
1: آمين.
0: وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين.
1: آمين.
0: اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبناءنا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد.
1: آمين.
0: وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير.
1: آمين.
0: اللهم احطنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل، إنك سميع الدعاء.
1: آمين.
0: وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: آمين.
0: وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين.
1: آمين.
0: بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: ومنكم
1: منا ومنكم تقبل يا كريم.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya habibas sa'ilin wa ya hadiyal ha'irin wa ya muwassilal munqati'in, addimna wa addim ahlana wa awladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halatis sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhil ahli alqulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. يا أمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف، يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف، يا أمن الخائفين بعدنا مما نخاف. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقلت نصر من الله وفتح قريب، وقلت ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وقلت إذا جاء نصر الله والفتح، وقلت وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم بحق هذه الآيات افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب الخير وأبواب البركة، باسمك ولجنا وبك خرجنا وعليك توكلنا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم إنا نسألك خير هذا البلاد نجر بروني دار السلام، فتحه ونوره وبركته، ونسألك خيره وخير ما فيه ومن فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه ومن فيه. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، واحفظ ما فيها ومن فيها بسر قولك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأمنها وأمن ما فيها بسر قولك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وحصنها بحولك وقوتك، وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ، ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. سبحان من قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج، يا مفرج فرج، يا مفرج فرج. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يا الله يا الله يا الله، يا حميد يا مجيد، يا من عندك مرادنا عليك حفظنا، يا ناصر يا معين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أعنا على كل حال بفضلك يا حليم، ببركة اسمك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسيوف

مختلفة، والفتن والمحان وشرور الحروب والعدوان. اللهم ارحمهم وارزقهم واكشف كروبهم وهمومهم واستر عيوبهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لموتاهم وآمنهم في أوطانهم ولا تأخذهم بسوء أعمالهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك أعداء الدين وخالف بينهم وأنزل عليهم العذاب الأليم بقدرتك وجبروتك وشدة بأسك عليهم آمين يا رب العالمين. وصلى اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.